بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

فيعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.

الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا

الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له

مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون

أنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة

وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

آبائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا

الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت

أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا.

لكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم ف

أَمْوَالَكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى المدينة

الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن

وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم
1: هريتي كردي راديو هريتي كردي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنابه خداي الرحمن الرحيم حمد

ما يموج العاشقون في السبول او كلمه خوش نوايه چرخي تور داخل دارم بو سما بنور اي شفيع صاحب علي حمد من هنا

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التحيات على فخر المرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين، يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين. يا ربي ما حزرت الدسخك يا ملخ كرتشوت، يا ربي ما فقير، يا ربي ما زليل، يا ربي ما محتاج رحمته، يا ربي رحمك ما بر، يا ربي رحمك مردم ما بر، يا ربي شفاء بدني ويشون ما، يا ربي تتون ما ولدون ما دك صالحين، يا ربي ما عف بك، يا ربي توبة ما قبول بك، يا ربي دعون ما قبول بك، يا ربي ولات ما پیرکو ولات بسلمونون قزون و بلون و آفتون محافظ بك، يا ربي كافرون منافقون ظالمون مسلط ما مك، يا ربي مسلط بسلمونون مك، يا ربي كافرون منافقون ظالمون قهر و پریشون بك، يا ربي بلين دستين بك، يا ربي تو قرآن كريم دوات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طال مبين سست مبين هر شما ایمون ارد سه شما بین سرفراز، یا ربی ما ایمون تو ارد، یا ربی ما ایمون پیغمبر علیه صلات و سلام ارد، یا ربی ما دنیا آخرت دک سرفراز، یا ربی سرفرازی بد بسلمونون، یا ربی سردستی بد بسلمونون، یا ربی یوتی ما پیاتی ما براتی ما دک قائم دک دائم. یا ربی او قرونو ما وند او خیرک پرا حاصل بیو، او خیرک برنامه مرا حاصل بیو، محب روح پیغمبر علیه الصلاة و السلام چین، یا ربی تو پرا دق خبردار، یا ربی محب روح پیرکو پیغمبرون چین، محب روح اصحابون حوالون پیغمبر علیه الصلاة و السلام چین، محب روح الچی پیغمبر علیه الصلاة و السلام چین، یا ربی تو برسنین، یا ربی ان جماعت گویتون آمین، محب روح اینچین، محب روح مردون اینچین، زرینت قلبینت کمس محب روح اینچین، یا ربی تو برسنین، یا ربی ای غیر تلویزیون ده اونین مارا پیا مارا دعا چین، یا ربی محب روح اینچین، محب روح مردون اینچین، زرینت قلبینت کمس یا ربی محب روح اینچین، یا ربی تو برسنین. یا ربی وقت پیغمبر علیه الصلاة و السلام راحتون ایر کم قف دعوی اسلامیت، کم قف دین اسلامیت، کم قف بسلمانی تو راحت عبادت بک، کم قف شریف ناموس حیثیت بسلمانون خوتیو مجادله کرد حرب کرد بی شهید، یا ربی محیب روحیین چین، یا ربی تو برسنین، یا ربی رنه کم قفن دعوا خوتیو مجادله کرد حرب کرد بو غازی محب روحیین چین، یا ربی تو برسنین، یا ربی یورویش حضرت عائشه رضی الله عنها را پرسین و نخلق پیغمبر علیه الصلاة و السلام چخدو حضرت عائشه رضی الله عنها ونا اخلاقی کان خلقه القرآن ونا اخلاقی قرآن، یا ربی اخلاق ما اخلاق نسلون مدق اخلاق قرآن، یا ربی اخلاق ما اخلاق نسلون مدق اخلاق پیغمبر علیه الصلاة و السلام، یا ربی تو مقلب القلوب تو قلبون زفرنین، یا ربی قلبون ما بزفرن سر دین اسلامیت، یا ربی قلبون ما بزفرن سر ایمان، یا ربی قلبون ما بزفرن سر کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ربي ما پیغمبر عليه الصلاه والسلام سر صلواتونن صلواتون ما برس پیغمبر عليه الصلاه والسلام، يا ربي روش قيامت روش محشر ما برس پیغمبر عليه الصلاه والسلام، يا ربي ما پیغمبر عليه الصلاه والسلام را حشر بك، يا ربي ما نايل شفاعت پیغمبر عليه الصلاه والسلام بك. الصلاه والسلام عليك يا رسول رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.